لو كان الباسبور عندي نمشي لفرنسا نولي لاباس منين الباسبور ولو ما عندي ما ندير يا بنت الناس لو كان الباسبور عندي نركب في الطايرة ونقطع البحور نخدم وندير الملايين نشري لوطو نجيبها في البابور لو كان الباسبور عندي نبتاع لفرنسا ونخدم في النور نترفه والليل

عبور عندي نقطع الفرنسا زيد البلجيك نصيبت لك الدراهم وانتي حرية شكوني نبيك لو كان الباسبور عندي نديك معايا علاش نخليك نخدم وانتي يا حذايا ننسى همومي ونتونس بيك قالت لي يا الراجل صنط لي بغيت نسقسيك الضفدع واش قالت ونهار اللي لمهم المليك سقسيها سيدنا سليمان وقال يا امرأة واسم بيك علاش قعدتي انتي والوحش كل هربت عليك قالت له حروق بطني وعز وطاني خير من بلاد الناس يا الدنيا من قبيل تقدر هذا زاهي وذاك

عصفور عندي نقطع الالمان ونولي ريش نصيبط لك البلايز حياك النيلو امرأة لا تبكيش لو كان الباسبور عندي ندير المنضى ونرسل دبيش نشري لك فيلا جديدة ونرقي دك يا امرأة غافر ريش لو كان الباسبور عندي نديك معايا وما تقعديش نردك بنات فارق تمشي في الزنقة وما تنعرفيش لو كان الباسبور عندي نكري قرصونا وما تخدميش منين الباسبور والو سمحي لي

قبضوا الباسبور الاخضر، قالوا لي واش تعمل بيه؟ قلت لهم بيه نخطر نمشي للخارج ونولي بيه. سحر ربي وافقوني وقالوا لا دير شيكي الاخرين، احرز الباسبور الاخضر ولا بعته راك تندم في الحين. يديته ودخلت نجري على الاولاد كاملة فرحوا بيه، قالوا هذا اسباب رزق لابويا لا تفرطش فيه. قلت لهم سامحوني وانا خصوني فلوس الفياج، يديت الراديو نبيعه والصينية زبد حتى البقران.